تبقونا بلا براميز تنير الله تعالى نوايا نكانا او كرنكو بلا براميز تنير كرنكو لما نسيني.

الفجين أنت توما تجدي جدي أنا تاوني كما سيان ري الله تعالى نفهم بوراني رسي كما

تبقونا بلا براميز تنير يلا وتعالى نوايا نقعنا او كرنكو بلا براميز تنعري كرنكو لما نسكيني تبقوا بجينا نبلا لمر يلا وتعالى لبكي يلا بميسكيني تبقونا ملون فدودو كمبان.